0: drop dead.
1: طيب هو اوليفير رودريجو دروب ديد آل دالودو كمني كمني في لودو بحلسة كيف نسابو الليت مما ويسو أصلا نستنى من اللي مما ويسو
2: ينا لوكينج فورورد لنيت لي آدا ويسو جي ستمبر وش دس خانة بفلاهيش كتاري
1: ايبا فيرس خانة ما ستمبر مبات يا ديسايف
2: مما لا أزبلين زيمة نكون سلايين
1: كرا بونجو كبيرا مبارا جيمي وين او نيكون بي بريكفست نسبر لأت جفتاكم بالموت الموت إياك لا تبزاوش إب أوهم هنكوبلو إن أيموكم
3: Malta's biggest chart show.
4: Bay's top 40.

0: طيب اوي ستيت منو تقبل السبب هل يسا كيف تقدي الأول سيئة تانا في المكين جاي موين او نيكم بي بريكفيست
1: بونجو هي دي نماجنا ينا ام غولدن التيم سونج تياك في الشاور ما نفشو على
0: اسماني
1: نماجنا اكتك ويرزا في الشاور
0: مش لو الدربة الاجرات مش ستكون لاخر
1: كل متى ندقو اني جيمي يسفن ويكانت في الشاور
0: جلتي بلاجر كبير فرص جبني ما بونجو كبيرا في تديرو بلاي نتكلم وضع شيء دور السايف والشيت وانا في اليوم هفنا اللي باتونا الاوبينيون تاعهم على الوقت من اوفت تاع نيويورك
1: ينو
0: دار راجل ما نقبلو شيء فوق عدد بشتا شغل
1: يندلت انت تاع البارت وندلت انت سخانه
0: وعشينا شالاتور وانت منتي شالاتور
1: لا سكوندا واحدة ينا شالاتور برو شالاتور انه بنا ملا كومدو ما هوش نملا بلا راء نيزل
0: سنه فتيتي نقبلو من اوفت تاع نيويورك
2: Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan, 1000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
3: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
4: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Healthy pets love Lily's Kitchen, so visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com.
5: Trade for offers are now on at Sound Machine. Massive discounts on Samsung and Hisense TVs, home appliances, air conditioners and Galaxy smartphones. New offers every week, all month long. With our price match guarantee, you'll always get the best deal. Sound Machine, your natural choice for all Samsung products for over 40 years.
6: Join us for an unforgettable National Cinema Day on the 29th of August. At Eden Cinemas. Pay only €5 and enjoy family movies including Spider-Man Brand New Day, Paw Patrol The Dino Movie, Coyote vs. Acme, and many more. This event is organised in collaboration with KRS Releasing and supported by WasteServe, McDonald's, Slush Puppy, Burrow Valley, M&M's, El Sabor, and Moggy.
7: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jider l-situazzjoni tal-temp barra għallum tkun għal darba oħra taħraq daqsxejn mhux ħażin. L-ogħla temperatura ħadkun qed tmiss il-38 però tinħassal 42 sal-lejla tinżel għal 28 grad.

0: وباند اوف بيجينينج في 29 جراد مباراه تمبراتورا بخالصه فتيت ميم ييم ابل تميم تاوي السؤال ده كره اليد بيشير لي سماعه وفعل تاو ديمي
1: يس
0: وينا
1: تو يو نو اي واز اون لوكينج فورورد لها البيرداي بس
0: فرك لقلبي ام اس البيرداي اديله
1: هو البيرداي اد سو
0: بيستاي مين انت فاوي سو لاي اوف نفسه
1: في 7 ولا اول جمعه
0: ام ما لا ما تنش تقعد ديها هو سو في الفيريتا
1: لو بات نيت هي هام بار بروبلم
0: مينا اون اوف تي تال هني هور الشانس اللي وين يسكوز روحه ما مرة اللي فرق مرة اللي كسر
1: ايوه بقى تستنيني يا حسرة وتطلع كلش من دي هذيك باش تدخل معنا فوق البروجرام
0: قال ده الوقت اتسمعنا بونجو
1: بونجو Let's go 897 Bay He was known in his neighborhood as Smooth Sam No security system could stop me Until something changed The police have reported a significant decrease in break-ins this week and Smooth Sam seems to have met his match an Alberta home security system I'll try this one Alberta. Prevent. Protect. Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
0: Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed. Imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkonta maw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Batta lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej ankun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry. Said li at radio.
2: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
3: Make your next corporate event one to remember at Eden Cinemas. Whether it's a conference, team celebration, or private movie night, our impressive screens and stylish spaces provide the perfect setting. Email cinema at edenleisure.com for a quote. And let's make your event a blockbuster.
4: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jidher li qed jiżid għaxejn it-traffiku bħalissa hemm daqsxejn ġewwa Cannon Road, Mar Samru Bypass bħal dejjem, ovvjament jaffettwhom riħel bypass bħalissa Regional Road bl-istess sitwazzjoni, Triq Sant'Andrija jidher li hemm daqsxejn mhux ħażin u jekk tista' tebita daqsxejn Żabba Road tant l-aħjar Triq Bulmarrat hemm daqsxejn ukoll Triq Salini, tiltaq mhux ħaġa li tixtieq li taħseb li għandek bżonn tal-armanabija, jibgħatilna 99 000 897 bonġu.

0: سي ابرامز ات سو ترو على لود اوف ذا ديلو كان للشارل ام كي عملت لنا الكوت اوف ذا داي شورتا
1: ايوه فيرا اون ذا فلاي وفيرا كانت طيبه اه
0: حفنا
1: الفلوس اللي عندك جو البوت مش هتاخد امك جو التبوت
0: طيبه حفنا
1: طيبه او تطبلكا او توتال حفنا الناس اللي نافين
0: انت وزير الشغل زما فراسك دي الكليم اللي تسمع بروبلم
1: ودايم افتكر للوم تستا عشان الجيم
0: برافو على ذا الوقت

0: طيب ويز برونو مارس ذا ليزي سونج هذا الودو كانت لها واحده من عنا علوم مش هيك وين
1: اكو اكو ذا ليزي سونج ما كانش عليها هذا الويكند اند ذا ويكند غاس مال بيانشا
0: الف هي حفنا شغل
1: الليله ام عندي فيلمينج وشغل ها ها عندو الكلوزنج تاع جامبولا من فورس انترستات يا دسم نسلم لك ام قاعده ام بات ام ام هيوجل هنكون يتمك وكل بارتي زايره هدمه وبارتي زايره باز
0: نفت بالنفس
1: قول حتى عند بارتي وكل
0: بنيدم ايطاليا باش ما نخليش لي
1: عشان تتعتيد لبيرسونا بلا ديفيرتمنت سيح بما ان الديفيرتي ما الديفيرتي انا استيل ديفيرنتي
0: شغل شغل وديفيرتمنت في
1: دقة
0: سوا اكسا بي اكسا بي المنتج وحدك هنا عندي ويكند
1: تتحلى استلتي هو بيجي شتري تكتا
0: نسبة لي امبارا تقعد الويكند احنا ينو دان الراجل انقعدوا هو قتلنا هدمو بنكم لو مكتار كنو معكم نارتين اللي جاي تشاو تشاو
1: تشاو تشاو هابي ويكند

فلنكم مع إريك تيرنر وكيفات نسمع دير الدسكة مورتن فترش في الميوزك فيديو تخوينا دون الميوزك فيديوز ويس يعجبوني كيف كانوا يهرجوهم في زمين في الزوزية تي اي المجرناتا أونستامنتي يا سيتواتسيوني كومبليتمنت دفر

0: Timbaland, One Republic, وتروح على الشتة تخلص. جالس.
1: Timbaland.
0: Timbaland على مالتية.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. كيف يابزو سيو لير بانقسين كوارت. وينا عند شحاجة ليكم سيو. ونشتي الاتنسيوني تاكم. اتبروفو اتددكاو سيو. وخمس منوتي ست منوتي. انتفو في الكاروت سيو فين تسمعنا. وتعمل شيء اللي فتسمع دون الزوجز. كينا هنتفالكم زوجز كي back to back. سيو واحدة منهم هي تانوا كان. Stick season.
1: هتكو
0: اتزيانا. اي فانك بزياكم. واحدة منهم stick season تانوا كان. وازا توارا ستلا لفتي اسمها بوستن.
1: شو دا نعملو؟
0: اتنين اليوم اما كانتري. ايقليك ما يشيب خوز دون الزوجز كي.
1: اي اوكي.
0: يلا كيف سنسمعهم. كيف سمعتهم back to back. كات دون فيرا يشيب.
1: اجي اريدو الفيدباك.
0: يس. اسمعهم back to back stick season نوا كان. وسمبات ازا توارا ستلا لفتي بوستن. ايدو ايدو ليش تحسب سوا ورا خلص الاول وحده نوا كان ستيك سيزن اسمها خاسيو
2: ام نوا كان
3: ذيس از باي

0: with Ryan and Gail on Bay.
1: بلاس عين وتمشي وبلا لسين تتكلم 9900897 من يافا وندمي تهن شي كنقرا
2: بطول نفير عطا وطايب الهاجة موجة تعلم
1: مالتين سكوندا ملايين نحسب الهاجة موجة جا ايا هوتا عشي الهوت بلا لسين بلاس عين اما شورتا يمشي فليما فللما ويكومونيكا بالموت تاعهم
2: اوكي
1: جراتسي كاترينا اما ميش
2: ممش تعمل ممش اما عندش تقسم مال ماشي انيمال جيل ايفا او
1: لا
2: انا ما
1: لا
2: ما نعرفش ما نعرفش اورايت اورايت اورايت ما عندش تقسم انيمال
1: تاريس ماركو ماركو اتر اتاريس
2: لا تنحرس لي الريترات مش تنحرس
1: لي لا تنحرس لي هات
2: شي اورايت اورايت
1: ماركو اتاها
2: بروسس ماركو
1: نحسب
2: شي احسب ماركو
1: اما طيب حفنا اب اوبتونا بلاس عين وتمشي وبلا السين تتكلم 9900897
2: على ورا ترافيكو
3: اي مالتا اتفولفي وكيف اكزير تاعنا يمشي لقدام هو مومنت باش تستقصي ذاك نفسك تنت لست تمشي معهم كروس كرافت لستي عليك اهنا دبوري اللي اتني تردوتشو هاير الماركة نمبر واحد في الدنيا فلابلاينسيس سكوبري فيش رفينات تفليجيز فرنش ستايل American u kombi. Flinkin ma washing machines avanzati. Higher. Issa and Crosscraft.
4: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
5: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
6: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
7: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
8: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
9: Air conditioner is turned on.
8: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
10: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK honours degree in business management, computer science or cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
11: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
12: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
2: Idoqqu issa 6:26 ta' wara nofsinhar il-pik ta' traffiku speċjalment tal-qabel dak il-weekend tistennija, in-naħa fuq għadu qed jimmark aħmar qansi qed jiżdied mhux ħażin qed nirreferi għal Triq Burmarrat u anke Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas l-Arbiel u Miklanton Vassalli kemm għal Pembro kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan tiżdiedlu sew dak it-traffiku kif taqbeż il-Balluta l-aktar Triq George Borch Livier, Triq Michelangelo Borch u anke Triq San George jekk tistgħu tibidaw San Ġiljan aħjar dejjem. Ġenali lej l-axħar kif taqbess l-skateparks tal-Msida ftit aħmar imma l-aktar meħkel sew il-Marsa Mrun Bypass, direzzjoni sejrin kemm Marsa kif ukoll għal Ħamrun imma l-aktar lejn għal Domorom Triq Diċembru 13, kif ukoll Żabbar Road kemm ħaż-Żabbar kif ukoll għal Fgura.
12: Ryan and Gail. 3 till 7 with the Eden, your summer entertainment destination.

0: واحدة من الكبار تاعنا اسمها لاف مي نوت فو ايدا نسمى بيك في عبس سيو الخمسة الستة سنة سين كوار تاور نفس نار عجا مخش عجا
1: with Ryan and Gail on Bay بلاصة عين الميكروفون بلاصة عين وتمشي وبلا لسين تتكلم الماوس تي ولي بليز
0: ايفا لا لا الماوس ما عرفش تيجري لو اش
1: ايفا انا اتاك انا بزن لايتي ينزلوا وين
0: ياك يوج بوك
1: ملا هن هن سما دا الفويس نوت لي غاتي حفنا بيير اما اسا تكونوا تعرفوا
2: الكلمة هي ارلوتش تا اش الهين داي ما داي
0: سوا
2: ويايد لك شنو ما لديه ما دي بلاس اي ويايت لك شخانو ممشا في يتكلم ماشي دوء ويندك عليك الهين
0: طيب بادي فيرا انترسانتي
1: تعمل سنس اتنفمو اما بيير يدس بشيني ميش طيبا
0: ممش تعمل
1: بلاس اي وتمشي وبلا لسين تتكلم هنار هنار اها طيب توش تعرس اتناك
0: تعرس كم نشتي نكون
1: لاف راديو تالكاروتسا ميش لنقاس
0: جراتي
1: شورتا ليا
0: Grazie
1: bla sa aino temshi u bla sin titkellem
0: 99000897

على sweet loving فوق بي شانيل لونك هيك في واحدة من دوك الديسكي اللي فيران هو بيتشير مسمع على فوليا إلى رموش هزين اللي هارجت ويك انت بخالي يجبوك تروباكس احنا كلنا ارتحات تكوننا ساتيس خاه الديديكاتي على لقوة تروباكس فلاشية برو هالسا هنكمبلي مع كاتساي animals فوق بي.